يَسْتَوُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون

بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين

ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل

رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

يَرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا

على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.

مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟

0: الو.
1: السلام عليكم.
0: مالكم السلام.
1: الله يحفظك.
0: يالله يالله مزيان. تراك فواتك وباخكي.
1: الفا صو دواتك كيف مير.
0: الفا زيارنا لنا كوا كيف مير الفا صو.
1: جام بوباخ ما مزيارني مزيارني.
0: بسم الله تفضل نوني دق.
1: أقول لك وقت أنا بعمل صلاة رب. كم من كوا هيرك دنتي واردي غور غورلو. الجرب مم يمكن الجرب ركلا يبقى يخنا ها كم ما ير سنو يرجع يرام يرسون لب كأنه كنا كوارنا شيء أم تهواي بوخام نبي دو تهواي يق غور غور لسي ببا بك توفتو أنا جمبر كبا فارة توفتو وكهتم مانجي ملني am dom rek topoto woko te garap boko jëmmate mu nek bu ndaw dang koy roosi diko jubanti ndax mën na deng wala dara jaar koy bindiko nek pertement ñu leen di contane bu baax nak
0: register di ni wax timit wa kebe mer yep di len gërem di len sante bu baakha baakha baakh 88 628 113 46 92.5 forum sur l'actualité bu débit ci mbéw nga def 00221 33 920 04 21